وأقول لنفسي أنا فين وأنت فين؟ أنت نجمة كبيرة لامعة في السماء وأنا شيء ضئيل ماشي على الأرض. عشان كده ما كنتش بكره أقول لك على اللي في قلبي، لكن دلوقتي وأنت جنبي وبين إيديا جات لي الشجاعة أن أقول لك بحبك وهعيش طول عمري أحبك وأموت.

أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك.

نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار.